ساعة نقرا وشي زوج ريفلاسيوني تاع الكرة الطارس. الكاتاكيزمو دوار التاما. وليدي سير نتكلمو دوار التاما. يجي فيري شيامل للبنيدم هين في دين الدنيا. شو هود في دين الدنيا يتماو الزيت. أهرين ما عندهمش طعمة بالزيت. شو هوت ييدو يندن الدنوب سر نرجع نعملو. ما ينسر نتلف شين يكن قرر بدر بيت فلوك تليتا. إيسو بحال متى تفريت المسيرو سنتيك أربع دقيت. ما ينسر نتلف شين أكتر من اللي يك نتيك دقة واحدة. كل ما عندي نعمل قو لنطلبك مغفرة. دانو الموت كيف البنيدة مجيب روحو مالهاني نالا. وييد دين السنة هنبقى الستاس ونكونفرتي السنة لديهلا. الهاني نالا زغور يلقاني متى نازل لندور ليه. قالا مش كيف اردق سكام ييدونا القسيسين. ليه الهاني نالا مش كيفر اما وجوست. تعزبو منتم ليو سيادات روحو. قال كل ما تريدو انتم. وليدي تان تان فتيت فيدي في الدنيا اللي البنادمين يو يتماو الزيت يو يدسبراو. شو هوت يايدو ينعمل تويس حزن الهننال لما يستاش يحفر لي. ديني داوة كبيرة من يايتاك كون ايات يلي متى الهنينة تالا. والهي أتلا ما عنديش ليمتو إي إنفينيتا. إنت ستاي تعمل تانت حزن لبيه ينتلفو لرويه تبرجة صحيحة. إما يك تقر يك تندم من دان الحزن وتعمل بروبونمنت لما ترجاش الهنين الله يحفر لك. دربة واحدة أسيس بدأ يبريد كدوار التامة ودوار الهنينة تالا. و هجج الاهرين باش يتمعو. اما هو بنفسه كان الدسبرات. ورا البريت كوي هاد زازو هرس عليه وقالو عندي بزن نقر. القسيس قالو ليو لاس لي قارو. الزازو استقار نوبيتو ومبات قال فادر يندني بتحفنا يا مش سري كل مغفرة. شنتيت حبيب ما نقاط نقطو قلبنا. الزازو قام وقال فادر انت تريد لي ما نقطش قلبي اما انت اش قد تعمل. دان الكليم كان راتش تداول كله مستعجب. القسيس طير كل حسيب تقته القلب. صار باتري وورا صار قديس كبير. الهاني نالا بعتلو وانجلو في الصورة تزازوع باش يريه لما نقاط نقطو قلبنا. الهاني نالا هو لاس لي يحفرلنا متى نطلبوه مهفرة بحال ما قومت كل لستة لتحت في للبنا من جنار.

ما نتلفوش اوبورتونيتا واحده باش يعملوا الجيد. اشهاح يعملوا دا كل اللي يستو باش يكبروا التزوري تاعهم. الناس طويبه يعملوا الاستاس التزوري تاع الجنه دايما يجمو قاعد نسكنتاو متى نراو تانتر ويه اونيا في يوم الهاء.

Pedro Ruppen اللي عاش بين 1907 و 1991، اللي بين 1965 و 1983 كان السوبريور جنرالي تاع الجزويتي، ضربة استأصل للطفلة جابونيزا. شتوقت تعمل قدام الساجرامنتال تانت هين؟ شين وجبتو؟ رجا استأصية، كيف شين؟ كيف تستا تبقى تانت في الطول؟ ما تعمل شين؟ وجبتو بوكان اللي بالجابونيست في السر تهارس اتشساتا وبحلقة مفتوح بستاجيب.